إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة جمعة Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim, demikian pula di dalam sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kita amati banyak pujian-pujian Allah, pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap para sahabat beliau, sangat diagungkan dan dimuliakan di dalam Islam. Firman Allah dalam Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallah waridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفر يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلى الله عليه وسلم beliau itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir dalam peperangannya. Mereka memperjuangkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk Islam. Mereka pertaruhkan bahkan nyawa untuknya.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.